0: عشان يأسف بأبن مش حاسد تشحيزة طابل أبن
1: مش حاسد
0: كامل زي متبال أبن أحرق على القرزين فوق وتشحيل تشحيل مش حاسد